من قبل الهم سونوفس باليسا بونجو كبيرة جيمي هناك اون بي بريكفست. البي بريكفست يكون اتي يبدا والهايد اند سيك في المكان مياو كلش في الستة من اون وفتيت تالهني هورنس باليسا قال لك البيضة الجورنات الطيبة امبارا منيش سولتو نتكلم معكم في دانو الهنيت برو سر نبدا نكون اوك ما نعرفش انتش سير الدار ما نعرفش انتش سير الشول باليسا يك انت واحد من داوك اللي اتون دويا الشول ملا تبدك ميني بحالي نسنر لطميك حفنا كلش قال مناون و نفسي اوهرا في الستة يكون اتبدا كلش اللوم اتبدا وينعدو مياي وكل اخوت من داوك اللي سرت كلنا اتسمو نبدأ ساكر من هارس جون نيومن فوق بي بونجو